أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان،
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: نسحبكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أهم مدن اليابان وأكثرها حيوية، مدينة أوساكا، المدينة التي جمعت بين التاريخ العريق والقوة الاقتصادية والثقافة الغنية، وأصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في آسيا.
0: مدينة أوساكا هي عاصمة محافظة أوساكا، وتقع في منطقة كينكي في غرب جزيرة هونشو، وهي ثاني أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 2,810,000 نسمة حسب بيانات يونيو حزيران 2026.
1: كانت أوساكا منذ القدم نقطة

0: القبور الرئيسية بسبب موقعها على بحر سيتو الداخلي، وازدهرت كمركز اقتصادي وسياسي لليابان خلال القرن الخامس الميلادي،
1: حيث كان ميناء نانيوازو الذي يعتقد أنه كان يقع في حي تشو حاليا في المدينة نقطة انطلاق واستقبال للتجار والمبعوثين من وإلى الصين وشبه الجزيرة الكورية.
2: ومن المعتقد أن القادمين إلى أوساكا حينها من آسيا جلبوا معهم تقنيات متطورة في الحرف اليدوية وصناعة الخزف وأساليب الحدادة وغيرها، كما نقلوا معهم التعليم البوذية وغيرها من الجوانب الثقافية من آسيا.
1: وفي نهاية القرن السادس الميلادي بنى الأمير شوتوكو في أوساكا معبد شتنوجي، وهو أول معبد بوذي رسمي في اليابان. وفي منتصف القرن السابع الميلادي نقل الإمبراطور كوتوكو العاصمة من نارا إلى نانيوا في أوساكا وبنى فيها قصراً.
2: رغم أن العاصمة أعيدت لاحقاً إلى نارا، إلا أن أوساكا بقيت كمركز رئيسي واستمرت في لعب دور رئيسي كبوابة للتبادل الثقافي والتجاري مع الخارج، وأيضاً كمركز ديني رئيسي في البلاد على مدى القرون اللاحقة.
0: خلال فترة الحروب الداخلية في النصف الثاني من القرن السادس عشر، لاحظ القائد العسكري أودا نوبوناغا أهمية أوساكا الاستراتيجية وقوتها التجارية والاقتصادية، وخاصة هضبة أويماتشي فيها لما توفره من حماية طبيعية ضد الأعداء وقربها من الميناء.
1: وبعد أكثر من 10 سنوات من المعارك، تمكن أودا نوبوناغا من السيطرة على الهضبة وخضعت أوساكا لسيطرته. وبعده تولى تويوتومي هيديوشي حكم اليابان متخذا من أوساكا مقرا له، حيث شيد فيها قلعة أوساكا عام 1583.
2: جرت في المدينة حينها أعمال بناء واسعة النطاق شملت حفر خندق مائي يحيط بالقلعة وتوسيع الأنهار في المدينة، مما ساهم في تطورها لتصبح مركزا للنقل يربط بين البر والبحر.
0: لكن أحرقت القلعة ومحيطها خلال المعارك بين تويوتومي وتوكوغاوا إياياسو الذي كان ينازعه حكم البلاد، وانتهى الأمر بهزيمة تويوتومي والقضاء على سلطته ليصبح توكوغاوا الحاكم المطلق للبلاد وينقل المركز السياسي للبلاد إلى إيدو في طوكيو حالياً.
1: تعافت مدينة أوساكا بسرعة من الدمار الذي لحق بها بسبب الحروب لتعود وتنمو مجدداً كمركز اقتصادي مهم. وفي تلك الحقبة عرفت أوساكا بلقب مطبخ البلاد تينكانو دايدوكورو، لأن الأرز والبضائع والمنتجات الزراعية كانت تتجمع في أسواقها قبل توزيعها إلى مختلف مناطق اليابان.
2: بعد إصلاحات ميجي في أواخر القرن التاسع عشر دخلت أوساكا مرحلة جديدة من التطور، فقد شهدت نموا سريعا في الصناعات الثقيلة والنسيج وبناء السفن والتجارة الدولية.
0: وخلال القرن العشرين أصبحت واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في اليابان رغم الأضرار التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية. استطاعت أن تعيد بناء نفسها بسرعة لتصبح مدينة حديثة تضم ناطحات سحاب وشبكات مواصلات متطورة ومراكز أعمال عالمية.
1: واليوم تعتبر المدينة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الياباني، فهي مركز مهم للشركات الكبرى والبنوك والصناعات الدوائية والإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ويعتبر ميناؤها من أهم الموانئ البحرية في البلاد.
2: تتميز أوساكا بالتنوع والانفتاح، حيث تستقطب الطلاب والعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم، وسبق لها أن استضافت معرض إكسبو الدولي مرتين، وهو ما يعكس مكانتها الدولية وقدرتها على جمع الناس حول الأفكار الجديدة والتقدم العلمي.
0: أول مرة كانت في عام 1970 عندما استضافت المدينة معرض إكسبو 70 تحت شعار التقدم والانسجام من أجل البشرية، وقد جذب المعرض أكثر من 64 مليون زائر، وكانت أوساكا أول مدينة في اليابان وآسيا تستضيف معرض إكسبو.
1: أما المرة الثانية فكانت إكسبو 2025 أوساكا كانساي الذي حمل شعار تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا، وركز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وتحسين جودة حياة البشر.
2: تاريخ أوساكا جعلها غنية بالمعالم السياحية والتاريخية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج اليابان بأعداد كبيرة.
0: ومن أبرز هذه المعالم قلعتها التاريخية ومجموعة موزو فورويتشي كوفون، المدافن التلية في اليابان القديمة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
1: ولا ننسى بالتأكيد منطقة دوتنبوري التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المدينة حاليا بفضل ما توفره من مطاعم ومأكولات شعبية، وأيضا أضواء النيون الضخمة التي تغطي المباني ليلا وتمنحها منظرا جميلا.
2: كما تشكل أوساكا نقطة انطلاق مثالية لزيارة المدن المجاورة مثل كيوتو ونارا، مما يزيد من شعبيتها بين السياح.
0: وتعرف أوساكا أيضا بأنها مدينة الثقافة الشعبية والمرح، ويشتهر سكانها بروح الدعابة والود وحسن الضيافة، وهي مركز للفنون اليابانية التقليدية، ومنها مسرح بونراكو، وهو فن الدمى التقليدية الذي يعد جزءا مهما من التراث الثقافي الياباني.
1: ولا تنسى يا هشام المطبخ المميز في أوساكا، فهي تعرف بأنها عاصمة المطبخ الياباني الشعبي مثل تاكوياكي وأوكونومياكي وكوشيكاتسو وغيرها الكثير، التي باتت اليوم أحد معالم الجذب السياحي في المدينة.
2: يمكن الوصول إلى أوساكا جواً عبر مطار كانساي الدولي الذي يستقبل رحلات مباشرة من العديد من المدن في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغيرها، وهو يعد من البوابات الدولية الرئيسية لليابان.
0: ومن داخل اليابان يمكن الوصول إلى أوساكا من طوكيو باستخدام قطار شينكانسن الذي يتوقف في محطة شين أوساكا برحلة تقارب ساعتين وعشرين دقيقة، وتربطها بالمدن المجاورة مثل كيوتو ونارا وكوبي سلسلة ضخمة من القطارات المحلية.
1: قطعت أوساكا رحلة طويلة من ميناء صغير في العصور القديمة إلى مدينة عالمية حديثة تجمع بين التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياحة. واليوم تعد أوساكا رمزاً للابتكار والانفتاح ووجهة مفضلة لملايين الزوار سنوياً.
2: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة أوساكا وتاريخها وأشهر معالمها السياحية وميزاتها الثقافية. تابعونا في الحلقات المقبلة لنتعرف على مدن ومواقع أخرى في اليابان.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان أنوكانيو ناراسنو أناتا من أداء وادا أكيكو، وهي مغنية من مواليد مدينة أوساكا. بدأت مشوارها الفني عام 1968 وتوصف بأنها ملكة موسيقى R&B في اليابان، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني التي احتلت صدارة ترتيب الأغاني في اليابان. لنستمع إذن إلى أغنيات أنوكانيو ناراسنو أناتا، أو أنت يا من يقرع الجرس، من أداء وادا أكيكو.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجزائر كتب فيها:
1: يملأني الفرح وأنا أشارككم خبرا طالما انتظرت لحظة إخباركم به. ففي يوم 23 من يونيو 2026 وفقني الله لنيل شهادة الماستر أو الماجستير في الإعلام السمعي البصري من كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بتقدير متميز. وهذه هي شهادات الماستر الثانية في مسيرتي العلمية بعد حصولي سابقا على ماستر في الفلسفة الإسلامية. أحمد الله تعالى على هذا التوفيق وأسأله أن يجعل ما تعلمته علما نافعا وأن يرزقني الإخلاص في خدمة العلم والتعليم والإعلام.
2: يتابع صديقنا: ولعل أجمل ما في هذا الإنجاز أنه لم يكن ثمرة أيام سهلة، بل جاء بعد رحلة طويلة من الصبر والتحدي. فأنا أواصل عملي أستاذا في ولاية غردايا، وفي الوقت نفسه أتابع دراستي الجامعية في العاصمة الجزائر، مما كان يفرض علي السفر أسبوعيا لمسافة تقارب 600 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا. كانت رحلة تتكرر أسبوعا بعد أسبوع بين قاعات التدريس ومدرجات الجامعة، وبين تصحيح دفاتر التلاميذ وإنجاز البحوث الجامعية.
0: يتابع الصديق الصادق صبيحة: كم من ليلة أمضيتها على متن الحافلات، وكم من صباح بدأته دون أن أمنح جسدي قسطا كافيا من الراحة. ورغم الإرهاق لم أفكر يوما في الاستسلام، لأنني كنت أؤمن أن النجاح الحقيقي يولد من رحم الصبر، وأن كل تعب في سبيل العلم يتحول يوما إلى فرحة لا تنسى.
1: يتابع صديقنا: وفي تلك الرحلات الطويلة كانت إذاعتكم خير رفيق، كانت أصواتكم وبرامجكم تؤنس وحدتي وتخفف عني مشقة الطريق وتجعل ساعات السفر أكثر متعة وفائدة. كنت أشعر أنني أرافق أسرة عزيزة أعرفها منذ سنوات، ولذلك بقيت NHK World Japan حاضرة في وجداني حتى وإن غبت عن مراسلتها لبعض الوقت.
2: يتابع صديقنا في رسالته: ولم يقتصر أثر إذاعتكم على مرافقتي في السفر، بل امتد إلى مسيرتي العلمية والمهنية، فقد كنت أستشهد بإذاعة NHK World Japan في بعض بحوثي الجامعية بوصفها نموذجا للإعلام الدولي الهادف والإذاعات الموجهة التي تجمع بين المهنية والمصداقية والعمل الثقافي والانفتاح على حضارات العالم.
0: يتابع صديقنا: كم كنت أستعين بما أتعلمه من برامجكم في إثراء بعض الدروس التي أقدمها لتلاميذي، خاصة عند الحديث عن وسائل الإعلام والاتصال والتبادل الثقافي بين الشعوب، ولهذا أعتبر إذاعتكم شريكا في رحلتي العلمية وليس مجرد محطة إذاعية أستمع إليها.
1: يتابع صديقنا: لقد علمتني هذه التجربة أن الأحلام لا تتحقق بالتمني، وإنما بالإيمان والعمل والصبر، وأن طريق العلم قد يكون طويلا ومتعبا، لكنه ينتهي دائما بثمرة تستحق كل الجهد.
2: يختم صديقنا رسالته: أشكركم من أعماق قلبي على كل ما تقدمونه من برامج راقية، وعلى جهودكم في نقل صورة مشرقة عن اليابان إلى المستمع العربي، وتعزيز قيم المعرفة والحوار الثقافي. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يديم عليكم النجاح، وأن أعود إلى مراسلتكم باستمرار كما كنت طوال السنوات الماضية.
0: صديقنا العزيز الصادق صبيحة، أولا نبارك لك نجاحك وحصولك على رسالة الماجستير، وكل أمنياتنا لك في مسيرة مليئة بالإنجازات، وأيضا نحن سعداء جدا بقراءة رسائلك ومساهماتك مرة ثانية معنا في البرنامج.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، من تونس عمر حربيط العوني، ومن الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سايونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت.
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا، من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: نسحبكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أهم مدن اليابان وأكثرها حيوية، مدينة أوساكا، المدينة التي جمعت بين التاريخ العريق والقوة الاقتصادية والثقافة الغنية، وأصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في آسيا.
0: مدينة أوساكا هي عاصمة محافظة أوساكا، وتقع في منطقة كينكي في غرب جزيرة هونشو، وهي ثاني أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 2,810,000 نسمة حسب بيانات يونيو حزيران 2026.
3: كانت أوساكا منذ القدم نقطة عبور رئيسية بسبب موقعها على بحر سيتو الداخلي، وازدهرت كمركز اقتصادي وسياسي لليابان خلال القرن الخامس الميلادي،
2: حيث كان ميناء نانيوازو الذي يعتقد أنه كان يقع في حي تشو حاليا في المدينة نقطة انطلاق واستقبال للتجار والمبعوثين من وإلى الصين وشبه الجزيرة الكورية.
0: ومن المعتقد أن القادمين إلى أوساكا حينها من آسيا جلبوا معهم تقنيات متطورة في الحرف اليدوية وصناعة الخزف وأساليب الحدادة وغيرها، كما نقلوا معهم التعليم البوذية وغيرها من الجوانب الثقافية من آسيا.
2: وفي نهاية القرن السادس الميلادي بنى الأمير شوتوكو في أوساكا معبد شتنوجي، وهو أول معبد بوذي رسمي في اليابان. وفي منتصف القرن السابع الميلادي نقل الإمبراطور كوتوكو العاصمة من نارا إلى نانيوا في أوساكا وبنى فيها قصرا.
0: رغم أن العاصمة أعيدت لاحقا إلى نارا، إلا أن أوساكا بقيت كمركز رئيسي واستمرت في لعب دور رئيسي كبوابة للتبادل الثقافي والتجاري مع الخارج، وأيضا كمركز ديني رئيسي في البلاد على مدى القرون اللاحقة.
3: خلال فترة الحروب الداخلية في النصف الثاني من القرن السادس عشر، لاحظ القائد العسكري أودا نوبوناغا أهمية أوساكا الاستراتيجية وقوتها التجارية والاقتصادية، وخاصة هضبة أويماتشي فيها لما توفره من حماية طبيعية ضد الأعداء وقربها من الميناء.
2: وبعد أكثر من 10 سنوات من المعارك تمكن أودا نوبوناغا من السيطرة على الهضبة وخضعت أوساكا لسيطرته، وبعده تولى تويوتومي هيديوشي حكم اليابان متخذا من أوساكا مقرا له، حيث شيد فيها قلعة أوساكا عام 1583.
0: جرت في المدينة حينها أعمال بناء واسعة النطاق شملت حفر خندق مائي يحيط بالقلعة وتوسيع الأنهار في المدينة، مما ساهم في تطورها لتصبح مركزا للنقل يربط بين البر والبحر.
3: لكن أحرقت القلعة ومحيطها خلال المعارك بين تويوتومي وتوكوغاوا إياياسو الذي كان ينازعه حكم البلاد، وانتهى الأمر بهزيمة تويوتومي والقضاء على سلطته ليصبح توكوغاوا الحاكم المطلق للبلاد، وينقل المركز السياسي للبلاد إلى إيدو في طوكيو حالياً.
2: تعافت مدينة أوساكا بسرعة من الدمار الذي لحق بها بسبب الحروب، لتعود وتنمو مجدداً كمركز اقتصادي مهم. وفي تلك الحقبة عرفت أوساكا بلقب مطبخ البلاد تينكانو دايدوكورو، لأن الأرز والبضائع والمنتجات الزراعية كانت تتجمع في أسواقها قبل توزيعها إلى مختلف مناطق اليابان.
0: بعد إصلاحات ميجي في أواخر القرن التاسع عشر، دخلت أوساكا مرحلة جديدة من التطور، فقد شهدت نمواً سريعاً في الصناعات الثقيلة والنسيج وبناء السفن والتجارة الدولية.
3: وخلال القرن العشرين أصبحت واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في اليابان، رغم الأضرار التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية، استطاعت أن تعيد بناء نفسها بسرعة لتصبح مدينة حديثة تضم ناطحات سحاب وشبكات مواصلات متطورة ومراكز أعمال عالمية.
2: واليوم تعتبر المدينة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الياباني، فهي مركز مهم للشركات الكبرى والبنوك والصناعات الدوائية والإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ويعتبر ميناؤها من أهم الموانئ البحرية في البلاد.
0: تتميز أوساكا بالتنوع والانفتاح، حيث تستقطب الطلاب والعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم، وسبق لها أن استضافت معرض إكسبو الدولي مرتين، وهو ما يعكس مكانتها الدولية وقدرتها على جمع الناس حول الأفكار الجديدة والتقدم العلمي.
3: أول مرة كانت في عام 1970، عندما استضافت المدينة معرض إكسبو 70 تحت شعار التقدم والانسجام من أجل البشرية، وقد جذب المعرض أكثر من 64 مليون زائر، وكانت أوساكا أول مدينة في اليابان وآسيا تستضيف معرض إكسبو.
2: أما المرة الثانية فكانت إكسبو 2025 أوساكا كانساي، الذي حمل شعار تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا، وركز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وتحسين جودة حياة البشر.
0: تاريخ أوساكا جعلها غنية بالمعالم السياحية والتاريخية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج اليابان بأعداد كبيرة.
3: ومن أبرز هذه المعالم قلعتها التاريخية ومجموعة موزو فورويتشي كوفون، المدافن التلية في اليابان القديمة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
2: ولا ننسى بالتأكيد منطقة دوتنبوري التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المدينة حاليا، بفضل ما توفره من مطاعم ومأكولات شعبية، وأيضا أضواء النيون الضخمة التي تغطي المباني ليلا وتمنحها منظرا جميلا.
0: كما تشكل أوساكا نقطة انطلاق مثالية لزيارة المدن المجاورة مثل كيوتو ونارا، مما يزيد من شعبيتها بين السياح.
3: وتعرف أوساكا أيضا بأنها مدينة الثقافة الشعبية والمرح، ويشتهر سكانها بروح الدعابة والود وحسن الضيافة، وهي مركز للفنون اليابانية التقليدية، ومنها مسرح بونراكو، وهو فن الدمى التقليدية الذي يعد جزءا مهما من التراث الثقافي الياباني.
2: ولا تنسى يا هشام المطبخ المميز في أوساكا، فهي تعرف بأنها عاصمة المطبخ الياباني الشعبي مثل تاكوياكي وأوكونومياكي وكوشيكاتسو وغيرها الكثير، التي باتت اليوم أحد معالم الجذب السياحي في المدينة.
0: يمكن الوصول إلى أوساكا جواً عبر مطار كانساي الدولي، الذي يستقبل رحلات مباشرة من العديد من المدن في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغيرها، وهو يعد من البوابات الدولية الرئيسية لليابان.
3: ومن داخل اليابان يمكن الوصول إلى أوساكا من طوكيو باستخدام قطار شينكانسن الذي يتوقف في محطة شين أوساكا برحلة تقارب ساعتين وعشرين دقيقة، وتربطها بالمدن المجاورة مثل كيوتو ونارا وكوبي، سلسلة ضخمة من القطارات المحلية.
2: قطعت أوساكا رحلة طويلة من ميناء صغير في العصور القديمة إلى مدينة عالمية حديثة تجمع بين التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياحة. واليوم تعد أوساكا رمزاً للابتكار والانفتاح ووجهة مفضلة لملايين الزوار سنوياً.
0: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة أوساكا وتاريخها وأشهر معالمها السياحية وميزاتها الثقافية. تابعونا في الحلقات المقبلة لنتعرف على مدن ومواقع أخرى في اليابان.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان أنوكانيو ناراسنو أناتا من أداء وادا أكيكو، وهي مغنية من مواليد مدينة أوساكا. بدأت مشوارها الفني عام 1968، وتوصف بأنها ملكة موسيقى R&B في اليابان، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني التي احتلت صدارة ترتيب الأغاني في اليابان. لنستمع إذن إلى أغنية أنوكانيو ناراسنو أناتا، أو أنت يا من يقرع الجرس، من أداء وادا أكيكو.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجزائر، كتب فيها:
1: يملأني الفرح وأنا أشارككم خبرا طالما انتظرت لحظة إخباركم به. ففي يوم 23 من يونيو 2026 وفقني الله لنيل شهادة الماستر أو الماجستير في الإعلام السمعي البصري من كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بتقدير متميز. وهذه هي الشهادات الماستر الثانية في مسيرتي العلمية بعد حصولي سابقا على ماستر في الفلسفة

0: الإسلامية. أحمد الله تعالى على هذا التوفيق وأسأله أن يجعل ما تعلمته علما نافعا وأن يرزقني الإخلاص في خدمة العلم والتعليم والإعلام.
1: يتابع صديقنا ولعل أجمل ما في هذا الإنجاز أنه لم يكن ثمرة أيام سهلة، بل جاء بعد رحلة طويلة من الصبر والتحدي. فأنا أواصل عملي أستاذا في ولاية غردايا، وفي الوقت نفسه أتابع دراستي الجامعية في العاصمة الجزائر، مما كان يفرض علي السفر أسبوعيا لمسافة تقارب 600 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا. كانت رحلة تتكرر أسبوعا بعد أسبوع بين قاعات التدريس ومدرجات الجامعة، وبين تصحيح دفاتر التلاميذ وإنجاز البحوث الجامعية.
2: يتابع الصديق الصادق صبيحة كم من ليلة أمضيتها على متن الحافلات، وكم من صباح بدأته دون أن أمنح جسدي قسطا كافيا من الراحة. ورغم الإرهاق لم أفكر يوما في الاستسلام، لأنني كنت أؤمن أن النجاح الحقيقي يولد من رحم الصبر، وأن كل تعب في سبيل العلم يتحول يوما إلى فرحة لا تنسى.
0: اتابع صديقنا، وفي تلك الرحلات الطويلة كانت إذاعتكم خير رفيق، كانت أصواتكم وبرامجكم تؤنس وحدتي وتخفف عني مشقة الطريق وتجعل ساعات السفر أكثر متعة وفائدة. كنت أشعر أنني أرافق أسرة عزيزة أعرفها منذ سنوات، ولذلك بقيت NHK World Japan حاضرة في وجداني حتى وإن غبت عن مراسلتها لبعض الوقت.
1: يتابع صديقنا في رسالته، ولم يقتصر أثر إذاعتكم على مرافقتي في السفر، بل امتد إلى مسيرتي العلمية والمهنية، فقد كنت أستشهد بإذاعة NHK World Japan في بعض بحوثي الجامعية بوصفها نموذجا للإعلام الدولي الهادف والإذاعات الموجهة التي تجمع بين المهنية والمصداقية والعمل الثقافي والانفتاح على حضارات العالم.
2: يتابع صديقنا كم كنت أستعين بما أتعلمه من برامجكم في إثراء بعض الدروس التي أقدمها لتلاميذي، خاصة عند الحديث عن وسائل الإعلام والاتصال والتبادل الثقافي بين الشعوب، ولهذا أعتبر إذاعتكم شريكا في رحلتي العلمية وليس مجرد محطة إذاعية أستمع إليها.
0: يتابع صديقنا، لقد علمتني هذه التجربة أن الأحلام لا تتحقق بالتمني وإنما بالإيمان والعمل والصبر، وأن طريق العلم قد يكون طويلا ومتعبا لكنه ينتهي دائما بثمرة تستحق كل الجهد.
1: يختم صديقنا رسالته، أشكركم من أعماق قلبي على كل ما تقدمونه من برامج راقية وعلى جهودكم في نقل صورة مشرقة عن اليابان إلى المستمع العربي وتعزيز قيم المعرفة والحوار الثقافي. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يديم عليكم النجاح، وأن أعود إلى مراسلتكم باستمرار كما كنت طوال السنوات الماضية.
2: صديقنا العزيز الصادق صبيحة، أولا نبارك لك نجاحك وحصولك على رسالة الماجستير، وكل أمنياتنا لك في مسيرة مليئة بالإنجازات، وأيضا نحن سعداء جدا بقراءة رسائلك ومساهماتك مرة ثانية معنا في البرنامج.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، من تونس عمر حربي طلعوني، ومن الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني
0: ومحمد

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار،

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: نسحبكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أهم مدن اليابان وأكثرها حيوية، مدينة أوساكا، المدينة التي جمعت بين التاريخ العريق والقوة الاقتصادية والثقافة الغنية، وأصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في آسيا.
0: مدينة أوساكا هي عاصمة محافظة أوساكا، وتقع في منطقة كينكي في غرب جزيرة هونشو، وهي ثاني أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 2,810,000 نسمة حسب بيانات يونيو حزيران 2026.
1: كانت أوساكا منذ القدم نقطة عبور رئيسية بسبب موقعها على بحر سيتو الداخلي، وازدهرت كمركز اقتصادي وسياسي لليابان خلال القرن الخامس الميلادي،
2: حيث كان ميناء نانيوازو الذي يعتقد أنه كان يقع في حي تشو حاليا في المدينة نقطة انطلاق واستقبال للتجار والمبعوثين من وإلى الصين وشبه الجزيرة الكورية.
0: ومن المعتقد أن القادمين إلى أوساكا حينها من آسيا جلبوا معهم تقنيات متطورة في الحرف اليدوية وصناعة الخزف وأساليب الحدادة وغيرها، كما نقلوا معهم التعليم البوذية وغيرها من الجوانب الثقافية من آسيا.
2: وفي نهاية القرن السادس الميلادي بنى الأمير شوتوكو في أوساكا معبد شتنوجي، وهو أول معبد بوذي رسمي في اليابان. وفي منتصف القرن السابع الميلادي نقل الإمبراطور كوتوكو العاصمة من نارا إلى نانيوا في أوساكا وبنى فيها قصراً.
0: رغم أن العاصمة أعيدت لاحقاً إلى نارا، إلا أن أوساكا بقيت كمركز رئيسي واستمرت في لعب دور رئيسي كبوابة للتبادل الثقافي والتجاري مع الخارج، وأيضاً كمركز ديني رئيسي في البلاد على مدى القرون اللاحقة.
1: خلال فترة الحروب الداخلية في النصف الثاني من القرن السادس عشر، لاحظ القائد العسكري أودا نوبوناغا أهمية أوساكا الاستراتيجية وقوتها التجارية والاقتصادية، وخاصة هضبة أويماتشي فيها لما توفره من حماية طبيعية ضد الأعداء وقربها من الميناء.
2: وبعد أكثر من 10 سنوات من المعارك تمكن أودا نوبوناغا من السيطرة على الهضبة وخضعت أوساكا لسيطرته، وبعده تولى تويوتومي هيديوشي حكم اليابان متخذا من أوساكا مقرا له، حيث شيد فيها قلعة أوساكا عام 1583.
0: جرت في المدينة حينها أعمال بناء واسعة النطاق شملت حفر خندق مائي يحيط بالقلعة وتوسيع الأنهار في المدينة، مما ساهم في تطورها لتصبح مركزا للنقل يربط بين البر والبحر.
1: لكن أحرقت القلعة ومحيطها خلال المعارك بين تويوتومي وتوكوغاوا إياياسو الذي كان ينازعه حكم البلاد، وانتهى الأمر بهزيمة تويوتومي والقضاء على سلطته ليصبح توكوغاوا الحاكم المطلق للبلاد، وينقل المركز السياسي للبلاد إلى إيدو في طوكيو حالياً.
2: تعافت مدينة أوساكا بسرعة من الدمار الذي لحق بها بسبب الحروب لتعود وتنمو مجدداً كمركز اقتصادي مهم، وفي تلك الحقبة عرفت أوساكا بلقب مطبخ البلاد تينكانو دايدوكورو، لأن الأرز والبضائع والمنتجات الزراعية كانت تتجمع في أسواقها قبل توزيعها إلى مختلف مناطق اليابان.
0: بعد إصلاحات ميجي في أواخر القرن التاسع عشر، دخلت أوساكا مرحلة جديدة من التطور، فقد شهدت نمواً سريعاً في الصناعات الثقيلة والنسيج وبناء السفن والتجارة الدولية.
1: وخلال القرن العشرين أصبحت واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في اليابان، رغم الأضرار التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية، استطاعت أن تعيد بناء نفسها بسرعة لتصبح مدينة حديثة تضم ناطحات سحاب وشبكات مواصلات متطورة ومراكز أعمال عالمية.
2: واليوم تعتبر المدينة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الياباني، فهي مركز مهم للشركات الكبرى والبنوك والصناعات الدوائية والإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ويعتبر ميناؤها من أهم الموانئ البحرية في البلاد.
0: تتميز أوساكا بالتنوع والانفتاح، حيث تستقطب الطلاب والعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم، وسبق لها أن استضافت معرض إكسبو الدولي مرتين، وهو ما يعكس مكانتها الدولية وقدرتها على جمع الناس حول الأفكار الجديدة والتقدم العلمي.
1: أول مرة كانت في عام 1970 عندما استضافت المدينة معرض إكسبو 70 تحت شعار التقدم والانسجام من أجل البشرية، وقد جذب المعرض أكثر من 64 مليون زائر، وكانت أوساكا أول مدينة في اليابان وآسيا تستضيف معرض إكسبو.
2: أما المرة الثانية فكانت إكسبو 2025 أوساكا كانساي، الذي حمل شعار تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا، وركز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وتحسين جودة حياة البشر.
0: تاريخ أوساكا جعلها غنية بالمعالم السياحية والتاريخية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج اليابان بأعداد كبيرة.
1: ومن أبرز هذه المعالم قلعتها التاريخية ومجموعة موزو فوريتشي كوفون، المدافن التلية في اليابان القديمة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
2: ولا ننسى بالتأكيد منطقة دوتنبوري التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المدينة حاليا، بفضل ما توفره من مطاعم ومأكولات شعبية، وأيضا أضواء النيون الضخمة التي تغطي المباني ليلا وتمنحها منظرا جميلا.
0: كما تشكل أوساكا نقطة انطلاق مثالية لزيارة المدن المجاورة مثل كيوتو ونارا، مما يزيد من شعبيتها بين السياح.
1: وتعرف أوساكا أيضا بأنها مدينة الثقافة الشعبية والمرح، ويشتهر سكانها بروح الدعابة والود وحسن الضيافة، وهي مركز للفنون اليابانية التقليدية، ومنها مسرح بونراكو، وهو فن الدمى التقليدية الذي يعد جزءا مهما من التراث الثقافي الياباني.
2: ولا تنسى يا هشام المطبخ المميز في أوساكا، فهي تعرف بأنها عاصمة المطبخ الياباني الشعبي مثل تاكوياكي وأوكونومياكي وكوشيكاتسو وغيرها الكثير، التي باتت اليوم أحد معالم الجذب السياحي في المدينة.
0: يمكن الوصول إلى أوساكا جواً عبر مطار كانساي الدولي، الذي يستقبل رحلات مباشرة من العديد من المدن في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغيرها، وهو يعد من البوابات الدولية الرئيسية لليابان.
1: ومن داخل اليابان يمكن الوصول إلى أوساكا من طوكيو باستخدام قطار شينكانسن الذي يتوقف في محطة شين أوساكا برحلة تقارب ساعتين وعشرين دقيقة، وتربطها بالمدن المجاورة مثل كيوتو ونارا وكوبي سلسلة ضخمة من القطارات المحلية.
2: قطعت أوساكا رحلة طويلة من ميناء صغير في العصور القديمة إلى مدينة عالمية حديثة تجمع بين التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياحة. واليوم تعد أوساكا رمزاً للابتكار والانفتاح ووجهة مفضلة لملايين الزوار سنوياً.
0: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة أوساكا وتاريخها وأشهر معالمها السياحية وميزاتها الثقافية. تابعونا في الحلقات المقبلة لنتعرف على مدن ومواقع أخرى في اليابان.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان أنوكانيو ناراسونو أناتا. من أداء وادا أكيكو، وهي مغنية من مواليد مدينة أوساكا. بدأت مشوارها الفني عام 1968، وتوصف بأنها ملكة موسيقى R&B في اليابان، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني التي احتلت صدارة ترتيب الأغاني في اليابان. لنستمع إذن إلى أغنية أنوكانيو ناراسنو أناتا، أو أنت يا من يقرع الجرس، من أداء وادا أكيكو.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجزائر كتب فيها:
1: يملأني الفرح وأنا أشارككم خبرا طالما انتظرت لحظة إخباركم به. ففي يوم 23 من يونيو 2026 وفقني الله لنيل شهادة الماستر والماجستير في الإعلام السمعي البصري من كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بتقدير متميز. وهذه هي شهادات الماستر الثانية في مسيرتي العلمية بعد حصولي سابقا على ماستر في الفلسفة الإسلامية. أحمد الله تعالى على هذا التوفيق وأسأله أن يجعل ما تعلمته علما نافعا وأن يرزقني الإخلاص في خدمة العلم والتعليم والإعلام.
2: يتابع صديقنا: ولعل أجمل ما في هذا الإنجاز أنه لم يكن ثمرة أيام سهلة، بل جاء بعد رحلة طويلة من الصبر والتحدي. فأنا أواصل عملي أستاذا في ولاية غردايا، وفي الوقت نفسه أتابع دراستي الجامعية في العاصمة الجزائر، مما كان يفرض علي السفر أسبوعيا لمسافة تقارب 600 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا. كانت رحلة تتكرر أسبوعا بعد أسبوع بين قاعات التدريس ومدرجات الجامعة، وبين تصحيح دفاتر التلاميذ وإنجاز البحوث الجامعية.
0: يتابع الصديق الصادق صبيحة: كم من ليلة أمضيتها على متن الحافلات، وكم من صباح بدأته دون أن أمنح جسدي قسطا كافيا من الراحة. ورغم الإرهاق لم أفكر يوما في الاستسلام، لأنني كنت أؤمن أن النجاح الحقيقي يولد من رحم الصبر، وأن كل تعب في سبيل العلم يتحول يوما إلى فرحة لا تنسى.
1: يتابع صديقنا: وفي تلك الرحلات الطويلة كانت إذاعتكم خير رفيق، كانت أصواتكم وبرامجكم تؤنس وحدتي وتخفف عني مشقة الطريق وتجعل ساعات السفر أكثر متعة وفائدة. كنت أشعر أنني أرافق أسرة عزيزة أعرفها منذ سنوات، ولذلك بقيت NHK World Japan حاضرة في وجداني حتى وإن غبت عن مراسلتها لبعض الوقت.
2: يتابع صديقنا في رسالته: ولم يقتصر أثر إذاعتكم على مرافقتي في السفر، بل امتد إلى مسيرتي العلمية والمهنية، فقد كنت أستشهد بإذاعة NHK World Japan في بعض بحوثي الجامعية بوصفها نموذجا للإعلام الدولي الهادف والإذاعات الموجهة التي تجمع بين المهنية والمصداقية والعمل الثقافي والانفتاح على حضارات العالم.
0: يتابع صديقنا: كم كنت أستعين بما أتعلمه من برامجكم في إثراء بعض الدروس التي أقدمها لتلاميذي، خاصة عند الحديث عن وسائل الإعلام والاتصال والتبادل الثقافي بين الشعوب. ولهذا أعتبر إذاعتكم شريكا في رحلتي العلمية وليس مجرد محطة إذاعية أستمع إليها.
1: يتابع صديقنا: لقد علمتني هذه التجربة أن الأحلام لا تتحقق بالتمني، وإنما بالإيمان والعمل والصبر، وأن طريق العلم قد يكون طويلا ومتعبا، لكنه ينتهي دائما بثمرة تستحق كل الجهد.
2: يختم صديقنا رسالته: أشكركم من أعماق قلبي على كل ما تقدمونه من برامج راقية، وعلى جهودكم في نقل صورة مشرقة عن اليابان إلى المستمع العربي، وتعزيز قيم المعرفة والحوار الثقافي. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يديم عليكم النجاح، وأن أعود إلى مراسلتكم باستمرار كما كنت طوال السنوات الماضية.
0: صديقنا العزيز الصادق صبيحة، أولا نبارك لك نجاحك وحصولك على رسالة الماجستير، وكل أمنياتنا لك في مسيرة مليئة بالإنجازات. وأيضا نحن سعداء جدا بقراءة رسائلك ومساهماتك مرة ثانية معنا في البرنامج.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، من تونس عمر حربي طلعوني، ومن الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: نسحبكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أهم مدن اليابان وأكثرها حيوية، مدينة أوساكا، المدينة التي جمعت بين التاريخ العريق والقوة الاقتصادية والثقافة الغنية، وأصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في آسيا.
0: مدينة أوساكا هي عاصمة محافظة أوساكا، وتقع في منطقة كينكي في غرب جزيرة هونشو، وهي ثاني أكبر مدينة في اليابان.

0: من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 2,810,000 نسمة حسب بيانات يونيو حزيران 2026.
1: كانت أوساكا منذ القدم نقطة عبور رئيسية بسبب موقعها على بحر سيتو الداخلي، وازدهرت كمركز اقتصادي وسياسي لليابان خلال القرن الخامس الميلادي،
2: حيث كان ميناء نانيوازو الذي يعتقد أنه كان يقع في حي تشو حاليا في المدينة نقطة انطلاق واستقبال للتجار والمبعوثين من وإلى الصين وشبه الجزيرة الكورية.
0: ومن المعتقد أن القادمين إلى أوساكا حينها من آسيا جلبوا معهم تقنيات متطورة في الحرف اليدوية وصناعة الخزف وأساليب الحدادة وغيرها، كما نقلوا معهم التعليم البوذية وغيرها من الجوانب الثقافية من آسيا.
2: وفي نهاية القرن السادس الميلادي بنى الأمير شوتوكو في أوساكا معبد شتنوجي، وهو أول معبد بوذي رسمي في اليابان. وفي منتصف القرن السابع الميلادي نقل الإمبراطور كوتوكو العاصمة من نارا إلى نانيوا في أوساكا وبنى فيها قصراً.
0: رغم أن العاصمة أعيدت لاحقاً إلى نارا، إلا أن أوساكا بقيت كمركز رئيسي واستمرت في لعب دور رئيسي كبوابة للتبادل الثقافي والتجاري مع الخارج، وأيضاً كمركز ديني رئيسي في البلاد على مدى القرون اللاحقة.
1: خلال فترة الحروب الداخلية في النصف الثاني من القرن السادس عشر، لاحظ القائد العسكري أودا نوبوناغا أهمية أوساكا الاستراتيجية وقوتها التجارية والاقتصادية، وخاصة هضبة أويماتشي فيها لما توفره من حماية طبيعية ضد الأعداء وقربها من الميناء.
2: وبعد أكثر من 10 سنوات من المعارك، تمكن أودا نوبوناغا من السيطرة على الهضبة وخضعت أوساكا لسيطرته. وبعده تولى تويوتومي هيديوشي حكم اليابان متخذا من أوساكا مقرا له، حيث شيد فيها قلعة أوساكا عام 1583.
0: جرت في المدينة حينها أعمال بناء واسعة النطاق شملت حفر خندق مائي يحيط بالقلعة وتوسيع الأنهار في المدينة، مما ساهم في تطورها لتصبح مركزاً للنقل يربط بين البر والبحر.
1: لكن أحرقت القلعة ومحيطها خلال المعارك بين تويوتومي وتوكوغاوا إياياسو الذي كان ينازعه حكم البلاد، وانتهى الأمر بهزيمة تويوتومي والقضاء على سلطته ليصبح توكوغاوا الحاكم المطلق للبلاد وينقل المركز السياسي للبلاد إلى إيدو في طوكيو حالياً.
2: تعافت مدينة أوساكا بسرعة من الدمار الذي لحق بها بسبب الحروب لتعود وتنمو مجدداً كمركز اقتصادي مهم. وفي تلك الحقبة عرفت أوساكا بلقب مطبخ البلاد تينكانو دايدوكورو، لأن الأرز والبضائع والمنتجات الزراعية كانت تتجمع في أسواقها قبل توزيعها إلى مختلف مناطق اليابان.
0: بعد إصلاحات ميجي في أواخر القرن التاسع عشر دخلت أوساكا مرحلة جديدة من التطور، فقد شهدت نموا سريعا في الصناعات الثقيلة والنسيج وبناء السفن والتجارة الدولية.
1: وخلال القرن العشرين أصبحت واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في اليابان رغم الأضرار التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية. استطاعت أن تعيد بناء نفسها بسرعة لتصبح مدينة حديثة تضم ناطحات سحاب وشبكات مواصلات متطورة ومراكز أعمال عالمية.
2: واليوم تعتبر المدينة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الياباني، فهي مركز مهم للشركات الكبرى والبنوك والصناعات الدوائية والإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ويعتبر ميناؤها من أهم الموانئ البحرية في البلاد.
0: تتميز أوساكا بالتنوع والانفتاح، حيث تستقطب الطلاب والعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم، وسبق لها أن استضافت معرض إكسبو الدولي مرتين، وهو ما يعكس مكانتها الدولية وقدرتها على جمع الناس حول الأفكار الجديدة والتقدم العلمي.
1: أول مرة كانت في عام 1970 عندما استضافت المدينة معرض إكسبو 70 تحت شعار التقدم والانسجام من أجل البشرية، وقد جذب المعرض أكثر من 64 مليون زائر، وكانت أوساكا أول مدينة في اليابان وآسيا تستضيف معرض إكسبو.

0: الوجهات السياحية في المدينة حالياً بفضل ما توفره من مطاعم ومأكولات شعبية وأيضاً أضواء النيون الضخمة التي تغطي المباني ليلاً وتمنحها منظراً جميلاً.
1: كما تشكل أوساكا نقطة انطلاق مثالية لزيارة المدن المجاورة مثل كيوتو ونارا، مما يزيد من شعبيتها بين السياح.
2: وتعرف أوساكا أيضاً بأنها مدينة الثقافة الشعبية والمرح، ويشتهر سكانها بروح الدعابة والود وحسن الضيافة، وهي مركز للفنون اليابانية التقليدية، ومنها مسرح بونراكو، وهو فن الدمى التقليدية الذي يعد جزءاً مهماً من التراث الثقافي الياباني.
0: ولا تنسى يا هشام المطبخ المميز في أوساكا، فهي تعرف بأنها عاصمة المطبخ الياباني الشعبي مثل تاكوياكي وأوكونومياكي وكوشيكاتسو وغيرها الكثير، التي باتت اليوم أحد معالم الجذب السياحي في المدينة.
1: يمكن الوصول إلى أوساكا جواً عبر مطار كانساي الدولي الذي يستقبل رحلات مباشرة من العديد من المدن في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغيرها، وهو يعد من البوابات الدولية الرئيسية لليابان.
2: ومن داخل اليابان يمكن الوصول إلى أوساكا من طوكيو باستخدام قطار شينكانسن الذي يتوقف في محطة شين أوساكا برحلة تقارب 2:20، وتربطها بالمدن المجاورة مثل كيوتو ونارا وكوبي سلسلة ضخمة من القطارات المحلية.
0: قطعت أوساكا رحلة طويلة من ميناء صغير في العصور القديمة إلى مدينة عالمية حديثة تجمع بين التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياحة. واليوم تعد أوساكا رمزاً للابتكار والانفتاح ووجهة مفضلة لملايين الزوار سنوياً.
1: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة أوساكا وتاريخها وأشهر معالمها السياحية وميزاتها الثقافية. تابعونا في الحلقات المقبلة لنتعرف على مدن ومواقع أخرى في اليابان.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان أنوكانيو ناراسنو أناتا من أداء وادا أكيكو، وهي مغنية من مواليد مدينة أوساكا. بدأت مشوارها الفني عام 1968، وتوصف بأنها ملكة موسيقى R&B في اليابان، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني التي احتلت صدارة ترتيب الأغاني في اليابان. لنستمع إذن إلى أغنية أنوكانيو ناراسنو أناتا، أو أنت يا من يقرع الجرس، من أداء وادا أكيكو.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجزائر، كتب فيها:
1: يملأني الفرح وأنا أشارككم خبرا طالما انتظرت لحظة إخباركم به. ففي يوم 23 من يونيو 2026 وفقني الله لنيل شهادة الماستر أو الماجستير في الإعلام السمعي البصري من كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بتقدير متميز. وهذه هي شهادات الماستر الثانية في مسيرتي العلمية بعد حصولي سابقا على ماستر في الفلسفة الإسلامية. أحمد الله تعالى على هذا التوفيق وأسأله أن يجعل ما تعلمته علما نافعا وأن يرزقني الإخلاص في خدمة العلم والتعليم والإعلام.
2: يتابع صديقنا: ولعل أجمل ما في هذا الإنجاز أنه لم يكن ثمرة أيام سهلة، بل جاء بعد رحلة طويلة من الصبر والتحدي. فأنا أواصل عملي أستاذا في ولاية غردايا، وفي الوقت نفسه أتابع دراستي الجامعية في العاصمة الجزائر، مما كان يفرض علي السفر أسبوعيا لمسافة تقارب 600 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا. كانت رحلة تتكرر أسبوعا بعد أسبوع بين قاعات التدريس ومدرجات الجامعة، وبين تصحيح دفاتر التلاميذ وإنجاز البحوث الجامعية.
0: يتابع الصديق الصادق صبيحة: كم من ليلة أمضيتها على متن الحافلات، وكم من صباح بدأته دون أن أمنح جسدي قسطا كافيا من الراحة. ورغم الإرهاق لم أفكر يوما في الاستسلام، لأنني كنت أؤمن أن النجاح الحقيقي يولد من رحم الصبر، وأن كل تعب في سبيل العلم يتحول يوما إلى فرحة لا تنسى.
1: اتابع صديقنا: وفي تلك الرحلات الطويلة كانت إذاعتكم خير رفيق، كانت أصواتكم وبرامجكم تؤنس وحدتي وتخفف عني مشقة الطريق وتجعل ساعات السفر أكثر متعة وفائدة. كنت أشعر أنني أرافق أسرة عزيزة أعرفها منذ سنوات، ولذلك بقيت NHK World Japan حاضرة في وجداني حتى وإن غبت عن مراسلتها لبعض الوقت.
2: يتابع صديقنا في رسالته: ولم يقتصر أثر إذاعتكم على مرافقتي في السفر، بل امتد إلى مسيرتي العلمية والمهنية، فقد كنت أستشهد بإذاعة NHK World Japan في بعض بحوثي الجامعية بوصفها نموذجا للإعلام الدولي الهادف والإذاعات الموجهة التي تجمع بين المهنية والمصداقية والعمل الثقافي والانفتاح على حضارات العالم.
0: يتابع صديقنا: كم كنت أستعين بما أتعلمه من برامجكم في إثراء بعض الدروس التي أقدمها لتلاميذي، خاصة عند الحديث عن وسائل الإعلام والاتصال والتبادل الثقافي بين الشعوب. ولهذا أعتبر إذاعتكم شريكا في رحلتي العلمية وليس مجرد محطة إذاعية أستمع إليها.
1: يتابع صديقنا: لقد علمتني هذه التجربة أن الأحلام لا تتحقق بالتمني، وإنما بالإيمان والعمل والصبر، وأن طريق العلم قد يكون طويلا ومتعبا لكنه ينتهي دائما بثمرة تستحق كل الجهد.
2: يختم صديقنا رسالته: أشكركم من أعماق قلبي على كل ما تقدمونه من برامج راقية، وعلى جهودكم في نقل صورة مشرقة عن اليابان إلى المستمع العربي، وتعزيز قيم المعرفة والحوار الثقافي. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يديم عليكم النجاح، وأن أعود إلى مراسلتكم باستمرار كما كنت طوال السنوات الماضية.
0: صديقنا العزيز الصادق صبيحة، أولا نبارك لك نجاحك وحصولك على رسالة الماجستير، وكل أمنياتنا لك في مسيرة مليئة بالإنجازات. وأيضا نحن سعداء جدا بقراءة رسائلك ومساهماتك مرة ثانية معنا في البرنامج.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، من تونس عمر حربي طلعوني، ومن الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت،
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: نسحبكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أهم مدن اليابان وأكثرها حيوية، مدينة أوساكا، المدينة التي جمعت بين التاريخ العريق والقوة الاقتصادية والثقافة الغنية، وأصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في آسيا.
0: مدينة أوساكا هي عاصمة محافظة أوساكا، وتقع في منطقة كينكي في غرب جزيرة هونشو، وهي ثاني أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 2,810,000 نسمة حسب بيانات يونيو حزيران 2026.
1: كانت أوساكا منذ القدم نقطة عبور رئيسية بسبب موقعها على بحر سيتو الداخلي، وازدهرت كمركز اقتصادي وسياسي لليابان خلال القرن الخامس الميلادي،
2: حيث كان ميناء نانيوازو الذي يعتقد أنه كان يقع في حي تشو حاليا في المدينة نقطة انطلاق واستقبال للتجار والمبعوثين من وإلى الصين وشبه الجزيرة الكورية.
0: ومن المعتقد أن القادمين إلى أوساكا حينها من آسيا جلبوا معهم تقنيات متطورة

0: في الحرف اليدوية وصناعة الخزف وأساليب الحدادة وغيرها، كما نقلوا معهم التعليم البوذية وغيرها من الجوانب الثقافية من آسيا.
1: وفي نهاية القرن السادس الميلادي بنى الأمير شوتوكو في أوساكا معبد شتنوجي، وهو أول معبد بوذي رسمي في اليابان. وفي منتصف القرن السابع الميلادي نقل الإمبراطور كوتوكو العاصمة من نارا إلى نانيوا في أوساكا وبنى فيها قصراً.
0: رغم أن العاصمة أعيدت لاحقاً إلى نارا، إلا أن أوساكا بقيت كمركز رئيسي واستمرت في لعب دور رئيسي كبوابة للتبادل الثقافي والتجاري مع الخارج، وأيضاً كمركز ديني رئيسي في البلاد على مدى القرون اللاحقة.
2: خلال فترة الحروب الداخلية في النصف الثاني من القرن السادس عشر، لاحظ القائد العسكري أودا نوبوناغا أهمية أوساكا الاستراتيجية وقوتها التجارية والاقتصادية، وخاصة هضبة أويماتشي فيها لما توفره من حماية طبيعية ضد الأعداء وقربها من الميناء.
1: وبعد أكثر من 10 سنوات من المعارك، تمكن أودا نوبوناغا من السيطرة على الهضبة وخضعت أوساكا لسيطرته. وبعده تولى تويوتومي هيديوشي حكم اليابان متخذا من أوساكا مقرا له، حيث شيد فيها قلعة أوساكا عام 1583.
0: جرت في المدينة حينها أعمال بناء واسعة النطاق شملت حفر خندق مائي يحيط بالقلعة وتوسيع الأنهار في المدينة، مما ساهم في تطورها لتصبح مركزا للنقل يربط بين البر والبحر.
2: لكن أحرقت القلعة ومحيطها خلال المعارك بين تويوتومي وتوكوغاوا إياياسو الذي كان ينازعه حكم البلاد، وانتهى الأمر بهزيمة تويوتومي والقضاء على سلطته ليصبح توكوغاوا الحاكم المطلق للبلاد، وينقل المركز السياسي للبلاد إلى إيدو في طوكيو حالياً.
1: تعافت مدينة أوساكا بسرعة من الدمار الذي لحق بها بسبب الحروب، لتعود وتنمو مجدداً كمركز اقتصادي مهم. وفي تلك الحقبة عرفت أوساكا بلقب مطبخ البلاد تينكانو دايدوكورو، لأن الأرز والبضائع والمنتجات الزراعية كانت تتجمع في أسواقها قبل توزيعها إلى مختلف مناطق اليابان.
0: بعد إصلاحات ميجي في أواخر القرن التاسع عشر، دخلت أوساكا مرحلة جديدة من التطور، فقد شهدت نموا سريعا في الصناعات الثقيلة والنسيج وبناء السفن والتجارة الدولية.
2: وخلال القرن العشرين أصبحت واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في اليابان، رغم الأضرار التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية، استطاعت أن تعيد بناء نفسها بسرعة لتصبح مدينة حديثة تضم ناطحات سحاب وشبكات مواصلات متطورة ومراكز أعمال عالمية.
1: واليوم تعتبر المدينة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الياباني، فهي مركز مهم للشركات الكبرى والبنوك والصناعات الدوائية والإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ويعتبر ميناؤها من أهم الموانئ البحرية في البلاد.
0: تتميز أوساكا بالتنوع والانفتاح، حيث تستقطب الطلاب والعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم، وسبق لها أن استضافت معرض إكسبو الدولي مرتين، وهو ما يعكس مكانتها الدولية وقدرتها على جمع الناس حول الأفكار الجديدة والتقدم العلمي.
2: أول مرة كانت في عام 1970 عندما استضافت المدينة معرض إكسبو 70 تحت شعار التقدم والانسجام من أجل البشرية، وقد جذب المعرض أكثر من 64 مليون زائر، وكانت أوساكا أول مدينة في اليابان وآسيا تستضيف معرض إكسبو.
1: أما المرة الثانية فكانت إكسبو 2025 أوساكا كانساي، الذي حمل شعار تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا، وركز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وتحسين جودة حياة البشر.
0: تاريخ أوساكا جعلها غنية بالمعالم السياحية والتاريخية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج اليابان بأعداد كبيرة.
2: ومن أبرز هذه المعالم قلعتها التاريخية ومجموعة موزو فوريتشي كوفون، المدافن التلية في اليابان القديمة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
1: ولا ننسى بالتأكيد منطقة دوتنبوري التي تعد من أشهر

0: المطبخ الياباني الشعبي مثل تاكوياكي وأوكونومياكي وكوشيكاتسو وغيرها الكثير التي باتت اليوم أحد معالم الجذب السياحي في المدينة.
1: يمكن الوصول إلى أوساكا جواً عبر مطار كانساي الدولي الذي يستقبل رحلات مباشرة من العديد من المدن في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغيرها، وهو يعد من البوابات الدولية الرئيسية لليابان.
2: ومن داخل اليابان يمكن الوصول إلى أوساكا من طوكيو باستخدام قطار شينكانسن الذي يتوقف في محطة شين أوساكا برحلة تقارب 2:20، وتربطها بالمدن المجاورة مثل كيوتو ونارا وكوبي سلسلة ضخمة من القطارات المحلية.
0: قطعت أوساكا رحلة طويلة من ميناء صغير في العصور القديمة إلى مدينة عالمية حديثة تجمع بين التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياحة، واليوم تعد أوساكا رمزاً للابتكار والانفتاح ووجهة مفضلة لملايين الزوار سنوياً.
1: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة أوساكا وتاريخها وأشهر معالمها السياحية وميزاتها الثقافية. تابعونا في الحلقات المقبلة لنتعرف على مدن ومواقع أخرى في اليابان.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان أنوكانيو ناراسنو أناتا من أداء وادا أكيكو، وهي مغنية من مواليد مدينة أوساكا. بدأت مشوارها الفني عام 1968 وتوصف بأنها ملكة موسيقى R&B في اليابان، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني التي احتلت صدارة ترتيب الأغاني في اليابان. لنستمع إذن إلى أغنية أنوكانيو ناراسنو أناتا، أو أنت يا من يقرع الجرس، من أداء وادا أكيكو.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجزائر كتب فيها:
1: يملأني الفرح وأنا أشارككم خبرا طالما انتظرت لحظة إخباركم به. ففي يوم 23 من يونيو 2026 وفقني الله لنيل شهادة الماستر أو الماجستير في الإعلام السمعي البصري من كلية

0: علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بتقدير متميز، وهذه هي الشهادات الماستر الثانية في مسيرة العلمية بعد حصولي سابقا على ماستر في الفلسفة الإسلامية. أحمد الله تعالى على هذا التوفيق وأسأله أن يجعل ما تعلمته علما نافعا وأن يرزقني الإخلاص في خدمة العلم والتعليم والإعلام.
1: يتابع صديقنا، ولعل أجمل ما في هذا الإنجاز أنه لم يكن ثمرة أيام سهلة، بل جاء بعد رحلة طويلة من الصبر والتحدي. فأنا أواصل عملي أستاذا في ولاية غردايا، وفي الوقت نفسه أتابع دراستي الجامعية في العاصمة الجزائر، مما كان يفرض علي السفر أسبوعيا لمسافة تقارب 600 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا. كانت رحلة تتكرر أسبوعا بعد أسبوع بين قاعات التدريس ومدرجات الجامعة، وبين تصحيح دفاتر التلاميذ وإنجاز البحوث الجامعية.
2: يتابع الصديق الصادق صبيحة كم من ليلة أمضيتها على متن الحافلات، وكم من صباح بدأته دون أن أمنح جسدي قسطا كافيا من الراحة. ورغم الإرهاق لم أفكر يوما في الاستسلام، لأنني كنت أؤمن أن النجاح الحقيقي يولد من رحم الصبر، وأن كل تعب في سبيل العلم يتحول يوما إلى فرحة لا تنسى.
0: اتابع صديقنا، وفي تلك الرحلات الطويلة كانت إذاعتكم خير رفيق، كانت أصواتكم وبرامجكم تؤنس وحدتي وتخفف عني مشقة الطريق وتجعل ساعات السفر أكثر متعة وفائدة. كنت أشعر أنني أرافق أسرة عزيزة أعرفها منذ سنوات، ولذلك بقيت NHK World Japan حاضرة في وجداني حتى وإن غبت عن مراسلتها لبعض الوقت.
1: يتابع صديقنا في رسالته، ولم يقتصر أثر إذاعتكم على مرافقتي في السفر، بل امتد إلى مسيرتي العلمية والمهنية، فقد كنت أستشهد بإذاعة NHK World Japan في بعض بحوثي الجامعية بوصفها نموذجا للإعلام الدولي الهادف والإذاعات الموجهة التي تجمع بين المهنية والمصداقية والعمل الثقافي والانفتاح على حضارات العالم.
2: يتابع صديقنا، كم كنت أستعين بما أتعلمه من برامجكم في إثراء بعض الدروس التي أقدمها لتلاميذي، خاصة عند الحديث عن وسائل الإعلام والاتصال والتبادل الثقافي بين الشعوب، ولهذا أعتبر إذاعتكم شريكا في رحلتي العلمية وليس مجرد محطة إذاعية أستمع إليها.
0: يتابع صديقنا، لقد علمتني هذه التجربة أن الأحلام لا تتحقق بالتمني، وإنما بالإيمان والعمل والصبر، وأن طريق العلم قد يكون طويلا ومتعبا، لكنه ينتهي دائما بثمرة تستحق كل الجهد.
1: يختم صديقنا رسالته: أشكركم من أعماق قلبي على كل ما تقدمونه من برامج راقية، وعلى جهودكم في نقل صورة مشرقة عن اليابان إلى المستمع العربي، وتعزيز قيم المعرفة والحوار الثقافي. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يديم عليكم النجاح، وأن أعود إلى مراسلتكم باستمرار كما كنت طوال السنوات الماضية.
2: صديقنا العزيز الصادق صبيحة، أولا نبارك لك نجاحك وحصولك على رسالة الماجستير، وكل أمنياتنا لك في مسيرة مليئة بالإنجازات، وأيضا نحن سعداء جدا بقراءة رسائلك ومساهماتك مرة ثانية معنا في البرنامج.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، من تونس عمر حربي طلعوني، ومن الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكل الأصدقاء والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من يرافقنا الآن عبر موجات الراديو أو الإنترنت.
0: ونسعد بأن نصل إلى مستمعينا في كل مكان حول العالم من هنا، من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقتنا اليوم مع فقرة حول اليابان، حيث نسحبكم في جولة نتعرف فيها على مواقع ومعالم من مختلف أرجاء اليابان.
1: وخلال هذه الحلقة نزور مدنا ومواقع يابانية بارزة لها مكانتها الخاصة في اليابان،
0: وفي كل محطة نتوقف عند معلم أو مدينة جديدة نستعرض تاريخها وملامحها الثقافية وأبرز مواقعها السياحية ومعالمها التي تشتهر بها.
2: نسحبكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أهم مدن اليابان وأكثرها حيوية، مدينة أوساكا، المدينة التي جمعت بين التاريخ العريق والقوة الاقتصادية والثقافة الغنية، وأصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في آسيا.
0: مدينة أوساكا هي عاصمة محافظة أوساكا، وتقع في منطقة كينكي في غرب جزيرة هونشو، وهي ثاني أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 2,810,000 نسمة حسب بيانات يونيو حزيران 2026.
1: كانت أوساكا منذ القدم نقطة عبور رئيسية بسبب موقعها على بحر سيتو الداخلي، وازدهرت كمركز اقتصادي وسياسي لليابان خلال القرن الخامس الميلادي،
2: حيث كان ميناء نانيوازو الذي يعتقد أنه كان يقع في حي تشو حاليا في المدينة نقطة انطلاق واستقبال للتجار والمبعوثين من وإلى الصين وشبه الجزيرة الكورية.
0: ومن المعتقد أن القادمين إلى أوساكا حينها من آسيا جلبوا معهم تقنيات متطورة في الحرف اليدوية وصناعة الخزف وأساليب الحدادة وغيرها، كما نقلوا معهم التعليم البوذية وغيرها من الجوانب الثقافية من آسيا.
2: وفي نهاية القرن السادس الميلادي بنى الأمير شوتوكو في أوساكا معبد شتنوجي، وهو أول معبد بوذي رسمي في اليابان. وفي منتصف القرن السابع الميلادي نقل الإمبراطور كوتوكو العاصمة من نارا إلى نانيوا في أوساكا وبنى فيها قصرا.
0: رغم أن العاصمة أعيدت لاحقا إلى نارا، إلا أن أوساكا بقيت كمركز رئيسي واستمرت في لعب دور رئيسي كبوابة للتبادل الثقافي والتجاري مع الخارج، وأيضا كمركز ديني رئيسي في البلاد على مدى القرون اللاحقة.
1: خلال فترة الحروب الداخلية في النصف الثاني من القرن السادس عشر، لاحظ القائد العسكري أودا نوبوناغا أهمية أوساكا الاستراتيجية وقوتها التجارية والاقتصادية، وخاصة هضبة أويماتشي فيها لما توفره من حماية طبيعية ضد الأعداء وقربها من الميناء.
2: وبعد أكثر من 10 سنوات من المعارك تمكن أودا نوبوناغا من السيطرة على الهضبة وخضعت أوساكا لسيطرته، وبعده تولى تويوتومي هيديوشي حكم اليابان متخذا من أوساكا مقرا له، حيث شيد فيها قلعة أوساكا عام 1583.
0: جرت في المدينة حينها أعمال بناء واسعة النطاق شملت حفر خندق مائي يحيط بالقلعة وتوسيع الأنهار في المدينة، مما ساهم في تطورها لتصبح مركزا للنقل يربط بين البر والبحر.
1: لكن أحرقت القلعة ومحيطها خلال المعارك بين تويوتومي وتوكوغاوا إياياسو الذي كان ينازعه حكم البلاد، وانتهى الأمر بهزيمة تويوتومي والقضاء على سلطته ليصبح توكوغاوا الحاكم المطلق للبلاد، وينقل المركز السياسي للبلاد إلى إيدو في طوكيو حاليا.
2: تعافت مدينة أوساكا بسرعة من الدمار الذي لحق بها بسبب الحروب لتعود وتنمو مجددا كمركز اقتصادي مهم، وفي تلك الحقبة عرفت أوساكا بلقب مطبخ البلاد تينكانو دايدوكورو، لأن الأرز والبضائع والمنتجات الزراعية كانت تتجمع في أسواقها قبل توزيعها إلى مختلف مناطق اليابان.
0: بعد إصلاحات ميجي في أواخر القرن التاسع عشر، دخلت أوساكا مرحلة جديدة من التطور، فقد شهدت نمواً سريعاً في الصناعات الثقيلة والنسيج وبناء السفن والتجارة الدولية.
1: وخلال القرن العشرين أصبحت واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في اليابان، رغم الأضرار التي تعرضت لها أثناء الحرب العالمية الثانية، استطاعت أن تعيد بناء نفسها بسرعة لتصبح مدينة حديثة تضم ناطحات سحاب وشبكات مواصلات متطورة ومراكز أعمال عالمية.
2: واليوم تعتبر المدينة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الياباني، فهي مركز مهم للشركات الكبرى والبنوك والصناعات الدوائية والإلكترونية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ويعتبر ميناؤها من أهم الموانئ البحرية في البلاد.
0: تتميز أوساكا بالتنوع والانفتاح، حيث تستقطب الطلاب والعمال والسياح من مختلف أنحاء العالم، وسبق لها أن استضافت معرض إكسبو الدولي مرتين، وهو ما يعكس مكانتها الدولية وقدرتها على جمع الناس حول الأفكار الجديدة والتقدم العلمي.
1: أول مرة كانت في عام 1970 عندما استضافت المدينة معرض إكسبو 70 تحت شعار التقدم والانسجام من أجل البشرية، وقد جذب المعرض أكثر من 64 مليون زائر، وكانت أوساكا أول مدينة في اليابان وآسيا تستضيف معرض إكسبو.
2: أما المرة الثانية فكانت إكسبو 2025 أوساكا كانساي، الذي حمل شعار تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا، وركز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وتحسين جودة حياة البشر.
0: تاريخ أوساكا جعلها غنية بالمعالم السياحية والتاريخية التي تستقطب الزوار من داخل وخارج اليابان بأعداد كبيرة.
1: ومن أبرز هذه المعالم قلعتها التاريخية ومجموعة موزو فورويتشي كوفون، المدافن التلية في اليابان القديمة المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
2: ولا ننسى بالتأكيد منطقة دوتنبوري التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المدينة حاليا، بفضل ما توفره من مطاعم ومأكولات شعبية، وأيضا أضواء النيون الضخمة التي تغطي المباني ليلا وتمنحها منظرا جميلا.
0: كما تشكل أوساكا نقطة انطلاق مثالية لزيارة المدن المجاورة مثل كيوتو ونارا، مما يزيد من شعبيتها بين السياح.
1: وتعرف أوساكا أيضا بأنها مدينة الثقافة الشعبية والمرح، ويشتهر سكانها بروح الدعابة والود وحسن الضيافة، وهي مركز للفنون اليابانية التقليدية، ومنها مسرح بونراكو، وهو فن الدمى التقليدية الذي يعد جزءا مهما من التراث الثقافي الياباني.
2: ولا تنسى يا هشام المطبخ المميز في أوساكا، فهي تعرف بأنها عاصمة المطبخ.

0: سلسلة ضخمة من القطارات المحلية.
1: قطعت أوساكا رحلة طويلة من ميناء صغير في العصور القديمة إلى مدينة عالمية حديثة تجمع بين التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياحة. واليوم تعد أوساكا رمزاً للابتكار والانفتاح ووجهة مفضلة لملايين الزوار سنوياً.
2: كانت هذه جولة سريعة تعرفنا فيها على مدينة أوساكا وتاريخها وأشهر معالمها السياحية وميزاتها الثقافية. تابعونا في الحلقات المقبلة لنتعرف على مدن ومواقع أخرى في اليابان.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان أنوكانيو ناراسنو أناتا من أداء وادا أكيكو، وهي مغنية من مواليد مدينة أوساكا. بدأت مشوارها الفني عام 1968 وتوصف بأنها ملكة موسيقى R&B في اليابان، وقدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني التي احتلت صدارة ترتيب الأغاني في اليابان. لنستمع إذن إلى أغنية أنوكانيو ناراسنو أناتا، أو أنت يا من يقرع الجرس، من أداء وادا أكيكو.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجزائر، كتب فيها:
1: يملأني الفرح وأنا أشارككم خبرا طالما انتظرت لحظة إخباركم به. ففي يوم 23 من يونيو 2026 وفقني الله لنيل شهادة الماستر أو الماجستير في الإعلام السمعي البصري من كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بتقدير متميز. وهذه هي شهادات الماستر الثانية في مسيرتي العلمية بعد حصولي سابقا على ماستر في الفلسفة الإسلامية. أحمد الله تعالى على هذا التوفيق وأسأله أن يجعل ما تعلمته علما نافعا وأن يرزقني الإخلاص في خدمة العلم والتعليم والإعلام.
2: يتابع صديقنا: ولعل أجمل ما في هذا الإنجاز أنه لم يكن ثمرة أيام سهلة، بل جاء بعد رحلة طويلة من الصبر والتحدي. فأنا أواصل عملي أستاذا في ولاية غردايا، وفي الوقت نفسه أتابع دراستي الجامعية في العاصمة الجزائر، مما كان يفرض علي السفر أسبوعيا لمسافة تقارب 600 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا.

0: كانت رحلة تتكرر أسبوعا بعد أسبوع بين قاعات التدريس ومدرجات الجامعة، وبين تصحيح دفاتر التلاميذ وإنجاز البحوث الجامعية.
1: يتابع الصديق الصادق صبيحة كم من ليلة أمضيتها على متن الحافلات، وكم من صباح بدأته دون أن أمنح جسدي قسطا كافيا من الراحة. ورغم الإرهاق لم أفكر يوما في الاستسلام، لأنني كنت أؤمن أن النجاح الحقيقي يولد من رحم الصبر، وأن كل تعب في سبيل العلم يتحول يوما إلى فرحة لا تنسى.
2: اتابع صديقنا، وفي تلك الرحلات الطويلة كانت إذاعتكم خير رفيق، كانت أصواتكم وبرامجكم تؤنس وحدتي وتخفف عني مشقة الطريق وتجعل ساعات السفر أكثر متعة وفائدة. كنت أشعر أنني أرافق أسرة عزيزة أعرفها منذ سنوات، ولذلك بقيت NHK World Japan حاضرة في وجداني حتى وإن غبت عن مراسلتها لبعض الوقت.
0: يتابع صديقنا في رسالته: ولم يقتصر أثر إذاعتكم على مرافقتي في السفر، بل امتد إلى مسيرتي العلمية والمهنية، فقد كنت أستشهد بإذاعة NHK World Japan في بعض بحوثي الجامعية بوصفها نموذجا للإعلام الدولي الهادف والإذاعات الموجهة التي تجمع بين المهنية والمصداقية والعمل الثقافي والانفتاح على حضارات العالم.
1: يتابع صديقنا: كم كنت أستعين بما أتعلمه من برامجكم في إثراء بعض الدروس التي أقدمها لتلاميذي، خاصة عند الحديث عن وسائل الإعلام والاتصال والتبادل الثقافي بين الشعوب، ولهذا أعتبر إذاعتكم شريكا في رحلتي العلمية وليس مجرد محطة إذاعية أستمع إليها.
2: يتابع صديقنا: لقد علمتني هذه التجربة أن الأحلام لا تتحقق بالتمني، وإنما بالإيمان والعمل والصبر، وأن طريق العلم قد يكون طويلا ومتعبا، لكنه ينتهي دائما بثمرة تستحق كل الجهد.
0: يختم صديقنا رسالته: أشكركم من أعماق قلبي على كل ما تقدمونه من برامج راقية، وعلى جهودكم في نقل صورة مشرقة عن اليابان إلى المستمع العربي، وتعزيز قيم المعرفة والحوار الثقافي. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يديم عليكم النجاح، وأن أعود إلى مراسلتكم باستمرار كما كنت طوال السنوات الماضية.
1: صديقنا العزيز الصادق صبيحة، أولا نبارك لك نجاحك وحصولك على رسالة الماجستير، وكل أمنياتنا لك في مسيرة مليئة بالإنجازات، وأيضا نحن سعداء جدا بقراءة رسائلك ومساهماتك مرة ثانية معنا في البرنامج.

0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من مصر محمد السيد عبد الرحيم، من تونس عمر حربي طلعوني، ومن الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة. مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سيونارا
0: من طوكيو.